0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: يصبحون
1: أذكار سوكو مجا
2: من أذكار الصباح.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: kugamba na na na natawa kanya bionevi sinzibu akuma kucho gira buogezi la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah ashahadu an la ilaha illa Allah nimu wana watu tamenyawo tawa kanya takafu walila bionevi sinzibu vitali Allah subhanahu wa ta'ala oba ebi mwebi sinzibu kugamba waluo biyata wakanya mwebi visinzibwa ebitali yowe chitibwa Allah subhanahu wa ta'ala mwana watu wechigambecho techigenda kumugasa barakallahu fikum naka muna kendagala ilabu watyo tabe ilamu bananyini cho hata yakfura bima yu'ubadu min dunila shekha gamba pakanga wakanyi za pionevi sinzibu ebitali yowe chitibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba shekhe la yakunu min ahliha ولا يكون من المستمسكين بها نعم تبيرمبا ننجينيشو إرابو قاتو تبيرمبا تشينيوريزاكو نعم تبير مباتشينيوريزاكو إلا إذا كفر بما يعبد من دون الله وكجاكو نغا وكنزا موانا واتو بيو النبي سنزيبوا يبتاليو ويشتيبوا الله سبحانه وتعالى أقام الشيخ ويشتيبوا انتوا تأمل هذا المعنى الوارد في هذا الحديث mwana watu wete gereze ama kuru waga gajira muhadithe yo nabi sallallahu alayhi wa sallam achiagamba wakafara bima yu'ubadu min dunila na wakanyabiyo nebi sinziwe bitali Allah subhanu wa ta'ala katishekha gamba ndi wete gereze ama kuru wago fili aya alati tali ayatal kursi mu aya edidida obego verera ayatul kursi mu aya ejoru vanyuma lwa ayatul kursi naam shekha gamba wa ayatul kursi eno suddirat bi kalimati tawhid yatandika ha? Nechi gambo echo kwa ula Allah tabaraka wa ta'ala ama kulu chigambo checho shekha nashiteka mubrakis nagandu la ilaha illa Allah ama kulu chigambo cha tawhidi chategeza barakallahu fikum yuki nanti wachiti wa Allah tabaraka wa ta'ala mu ayatul kursi ya gamba atia الله لا إله إلا هو نعم الله لا إله إلا هو كلمة التوحيد آية الكرسي يو صدرت بكلمة التوحيد مانوت يتانديك أها يتانديك ويا يو آية الكرسي يتانديك أنا كلمة التوحيد إيش جنبك هو أولو إجتيب الله سبحانه وتعالى نجى إيش جنبك لا إله إلا الله بدوا الله سبحانه وتعالى أقام الشيخ ثم أتبعت في الآية أرفن يمنك نتيجو بالزبوة كما مؤاية في الآية نفسها نعم ببراهين التوحيد أرفن يمنك وقبل لكو الله نزاكو وبجولي زوغولك التوحيد ودلائله كما نتوحيد بيالك بياغامبا وشوريد توحيد قبوالي نو كبيرا شيخا غامبا وذكر فيها أنواع عديدة لبراهين التوحيد إرامو أنا واتمو آيهو كغمبا إميتيكو مينجي إجالا جيبوا وشوري دبرونج إجيرا غوبو جوليز كغمبا نغبو جوليز بوا التوحيد نغبو جوليز بوا التوحيد كرشيخا غمبا ثم قال الله عز وجل في الآية التي تليها ورفنجما الله سبحانه وتعالى ناغامبا مؤيدكو بارك الله فيكم أها لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أها فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم كقال الشيخ يا غامبا بارك الله فيكم تنوري لوان اها شيخ غامبا ويجتيبوا انت مؤايه بارك الله فيكم ايات الكرسي وانا واتو كغامبا اوبجوليزي كغامبا ايدكو اوبجوليزي obwemirundi ejinja wulu bwalagibwa obwatawhidi nam emiteke ejinja wule yobujulizi obulaga tawhidi nam bwalagibwa mu ayeyo oba mu bujulizi obwo shekha gamba ati oluvanyuma Allah azza wa jalla na gamba aha mu ayedako barakallahu fikum لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي تبقى لك بقى مكوكك katabaya na rushdu minalaji oburunga mbubazo kwe yoreka naam ngabuva mbubuze kati Allah naga famanyi ya kifuru bitaguti omuntu yenna awakanya vyo nevi sinzibwe bitali Allah subhanu wa ta'ala agama shakhu wechitiwa tihadha mithlo kawlihi huna echo chifa nanila dara ekigambo kyo wechitiwa Allah subhanu wa ta'ala wano ekigambo kyo mbaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam wano ekigamba chitia famanyi wakafara bima yu'ubadu min dunillah nilu lali lukatukumawo insha Allah tujia kuongereza ako mkasira kafakana dako wassalamu alaikum.
1: Uweze nzikiriza yo tegere dini yo
2: umchakala I dance
3: nenye silver baka I win double double
2: bumchiki.

الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: الذي وعدته.
1: الدوية أذان كتكمس وكتنس من دا على FM كل يوم تواجدوا
2: أولي وكتمو برنامج نموت تريدا

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.